كوك أشكون أنا كدن شامي من أنا جكت ما جوك كدن دوني كيوت وينو كدن دن منو ما جوت نوك مك

أغنية إن أنا كبتوك هدمو من إغمتا أغنية ما كتب جيني هات مو بن تليفون وين ميشيل تجي ويد ما نم ميجاب وين واي هراس نمن غابس نغنتا أغنية جي ويد ما تروت شبهني واسط باي أغنية جاه نغموني تويب تلين ما ودا إن بون جغني دانو يريك ولا أغنية الوش غيت شما جد أغنية جي بن بند إغليب ويجي نترونو جا جتاينو بيتي بندان تبعت مون يا ميشيل يدينا يدين مديها اوه بني هنا عندي قليم ايه تابو بويد نو جيبو شوهو ويد نو جيزا بانش شوهو شوهو